حلاوة الكسيح، 100 سنة بنحل العالم. Playing the tunes you know and love.

0: دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت كنت تحكي عنها على البنوتة؟ لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين؟ احكيلي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من ذوقي وحدي كتكوتي قاعد قدامي لابسة اخضر فستق

0: جولن. Great Radio.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: The best music on Radio Jordan 96.3 FM. Stay locked.

0: حلاوة الكسيح، 100 سنة بنحل العالم.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.